فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

0: إنه كان
1: بورس خيلمن تيدالي خمغ برينا لودال يننتبي ديس لول تي موم يالا نتيلكو اسوارو ناتونغو يننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومنكو تي كوم نات موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ay dal di nek yedangi ci mom waaw loolu tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na loolu dana tax mu mën ci dëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci dëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ndub tey nag ñu indil leen histoire yonent yàlla Lut alayhi salaam ñu ne yonent yàlla Lut alayhi salaam

ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.

عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

رشدا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا

فاستغفر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكادي سن خلف سن صبي شيخ أحمد التجاني اللهم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di Dije Pako. tabaarakallahu ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téere bu tedd bi di alquran. wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoire am ci téere bi ñuy tuddee alquran. borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sen tongo yonent bu ñuy wax Idris, innahu kana sadiqan nabiya wa rafa'nahu makanan aliya. yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idris nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla fii, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar moom la yàlla njëkk a bind amul ndey amul bay. mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكتوجي سنبقش أحمد تجانين دو بلو سنجزين إمسيون كلمة الحق.

قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تبقوني ومن نتلو الإسوار ينتهي يوسف عليه السلام نتبقو جنتلين بيوت أيب ونك لسم بوخمنتني كبكو إبرام خل danga ci waro ndax alquran dañu di wax ni netti bi may netti yenni iswari ci biir alquran du sawar lam ni rek motax

yalla tudde ni iswaru yonti yalla yusuf tudde na ko ahsan al qisas manam iswar bu rafet bokku ni ci iswar yi bi rafet ni iswar yonti yalla yusuf ni lutax yalla tudde ko ahsan al qisas lutax mu tudde ko iswar bi gëna rafet ci iswar yi dañu ko ni iswar yi ci bi al qur'an yi rafet ni way iswaru yonti yalla yusuf mom tam dafa rafet lol ñu ngi tax yalla tuddé ko ahsan al qisas li husni mujazati yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahum wa kalamihi fi al afwi ankum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من يتخ يلو تبدي إسوار بي إسوار برحت لنا نخ يسطى تبقم دفتي جفلانتي أب أي مبقم جفلانتي برحت نخ نكو أب دولي ونكو نيول أب دولي جكوي بخي بجيوكو سانتكو yalla dolel ko bamu am dole meuna fayu mu ballen ballen bal ko rafet teeru len ci xolam daax lu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadidu bi sur'a innama shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ni ni la tollu kuma togn ma fayu kene buma lol du njambar njambar mo ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la njambar nek maîtrise bi yusuf am nak ci ñu sunul ko na rona fat bakkanam yalla dekk ak yermandem xati ko ba kenn fan ray ko mu muju nek bu yef ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wal len ni mu yusuf mañ doon fexel mu bal len ngir maxu bokam ak jimm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al qisas ndax jeflanté bu rafet bi yusuf jeflanté ak ay mbokam mu ne kan mo yusuf mu ne yusuf yaqub mu ko jof يعقوب إسحاق مبجوف إسحاق إبراهيم مبجوف كون دني وخني يوسف ستبتشي مام إبراهيم نح بوجي سيني تدي سيني مام إبراهيم ونكو تدي أبو الأنبياء ما نام بايو يدنتي دفع فاكني دفع أم نياري تير بني تير بي مودني lepp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppiko bu dee arab yi itam ci moom la nu soppiko ndax yonent bi mën ngi yem ay maamam ba ci ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dañuy gis ne ismaïl ibrahima moo ko juuf kon bu dee ci wàllu arab yi ibrahima am na fa jër su la ci wàllu yahudi ak nasaraan yi gis nga ne ibrahima moo jur ishaq إسحاق جور يعقوب يعقوب أنا وخنيني بنو إسرائيل يبكي من المجاكي لولا تخنيو تديكو إسرائيل ينان بنو إسرائيل

ibrahim bu ñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel da ko mëna mëne mu an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم جئنا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وحن كتب تكينا خمنتني كتب موجوف كتب بجوك كتب بجوك لنقوك مو يوسف ومن خمنتني يعقوب موجوف يعقوب إسحاق جوك إسحاق إبراهيم جوك motax mom yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam fi masal tuddi yusuf mu ne borom bayu tedi ndax ay bayam yep dañu nek ay yenent ba bari tet mu ne waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit mu nak am nu wuti ci tur yusuf ndax ay ñi dañ ne tur bi arab la ñi ne dede hebra la waye li ëpp ci fuqaha wi ñoom dañu japp moo di tur yusuf ibra la mais du arab waaye am na ñenn ci boromi xam-xam yoo xamante ni wax nañ ni turu yusuf

0: رأيت 11 كوكبا انفضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين.
1: يسكن بايم من باي جسنا نجمت أسمان يبقى بيقنا جسنا لير جئتم دي بوا فنك فن لير في جوكي نين بيتي لير ناني مونتاني لير ناني نين يتم جيجي رفت نين كم بوشي يتم باوان رب نين ماني ديك جمي نوري سابال سن بروم تبير جيج دي وفنان سبحان الله نين نانا jëm bu nekk ak sa làkku bopp bi ngay sàbbaale sa borom. nee na moom mu mel ni dañ ma solal benn mbubb nee na mbubb leer la nag ndax mbubb moomu nee na bi ma ko solee gis naa ne suuf si dafa leer nañ ndax leeraayu mbubb ma. nee na mu mel ni dañu dajale caabi suuf yëpp caabi magasin suuf yëpp sànni ko ci sama kanam jox ma. mu ne bi ma nekkee ci xaal bi nee na ci laa gis

mumu jakkat mumu biglo yalla mu melni kon yi biglo sheytane mumu moy merlo yalla li biglo yalla mom moy merlo sheytane kon nit mumu fexi ni bi biglo yalla di merlo sheytane bañitul di merlo yalla di biglo sheytane kon yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam wax na ci hadith ni ay jumatnayn jara baynahuma kalam فطلب احدهما رضا الاخر كان سابقه الى الجنه من امن نيار ньо خامتيني اندنم امن نيار ньо خامتيني اندنم دي جيكي خلو دوف سين ديغنتي ني تخليكو دل كاجي واتي بوبم نيو جوخ لوخو مروم ما بالوكو اك نيكو مالا تون نين كوكو دل بوندي دوك اجينا موي نيكو دوك مروم مومو مخرو كون njëkk xulo manam xulo ba pare njëkk dañ balu ak tiyaabe ci ci nekk rëy na mu mel ni ko Yusuf alayhi salaam noonu dal na ko ci diggante ay mbokkam te moo di sheytaani fexe na ba dugg ci diggante bi yàqu góor ki di yàqu alayhi salaam nekkoon Yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak benn mooy su fukki doomu bàyyi ak ben jënk bi mooy man mii wee bi mooy seya ñu di ñu jëmul yàgg-yàgg danañu dem ba nga nekk ci daraja ju rëy ñoom ñëpp ñu nekk ci suuf.

وجه الإنسان. أنا تلقي يركب المنبت جميعاً نسان بقلع فك بقل لهم أنت من بخي بفحادة ومن يكون تنم بوغو لن بكي يوسف يرون تي كامل ندير بخي بوخمتين ينكو يفحل يوسف كل دي كتلو في بايم على كيف.

أخذ لهم يعقوب ما يعجبهم. فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أخبره معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. نعم يوم بيو أكسي يوم بكي يخفي دنيو جي محراب بول كفاك وجي بيو نيقم في نيجانو يارو بني مسانا أمك صغل جمو dañuy ñëw rek daal di rant ci kanamam taxaw su ko defee boo dina daan di laaj ngeen bëgg ñu wax na soxla ñu ñëw nag ànd ak Yusuf ñëw ba ca kanam góor gi rek ñu daal di rant taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel. Bi ñu ñëwee góor gi ne leen mariage bi lan moo doon seen soxla ñu ne ko yow fu ñu bëri ñun daal jot nañ ne wóoru woo ñu ci Yusuf. Thank you.

بين خير مرتخ موتين بين خير بدان موجب كتب بطلو يلتين يوسف بطلو تانكي يوسف تخو جيب مطلو بني دقل بوم بدانو بني كو دقل موجب بيوجي خيرو خيرو دي واجي دي واجي دي واجي بو جي نخمي يوسف جي كو خيرو ولده كون من الممي جبولا وعين يوم جسنن بني دقل بوم

يهم فرج قرب المكروبين. قد ترى مكاني وتعرف حالي، لا يخفى عليك شيء من أمري. يمكن أن يجري ملاك لجبن قدم يحتفظ لكم

ما تعرف أنت أخذت إبليس أو الجن جدا لأن أنا بين الملاك بني وقت جبريل من المنيو فيكو كجيب الجندي يوسف كم من أخذني جبريل

إلا أنت سبحانك. أسألك يا من له الحمد، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا.

توجي فيك كل صب تكون صب لنيب تبقى دنا لكو نتو منك جام تتكبين خمنتني كنا

0: زوجات الرجل هي المرأة على الإطلاق
1: ويتم
0: نقطك أي بنا خمين تني مقل من أصول القول كي نقطك أي نينين ممودي كي
1: كن يوسف
0: فكين تني أم نتوجه المهيبتو بيبقى أمون خلاتو جيما فك سندو سكي بقبقن يتم فك نقنق يتم بطري يتم بيقور دينت تيتم يننتي ليلك تين بشرية داي شيء تنيوم سوى دفعنا كم يالا أبنى لمنا مجموع من انتربنير بيوسف موكو تنيوم تين بوغنا خمنتني نرون نجا دو واتي بنا خمنتني جبتن تنين بنتبي
1: مبرا كندوسي
0: يوسف بمجمي جي بنتبي لكندوسي خج خج جاي بو خمنتني واخنين بس كذبا خفتي سا نبو موصول يوسف بمجمي بوكو بي بنتبي لانو فك جست Bukan kerja, dan juga sejak kerja, kita jenuh nyepuji buntu. Baju baju anak nausi, dafni, jekerja, walau ham cikwa ham entini dafan naron, kita jadi menyau. Harta, lulu jisung lain gepik pare, walau gedung aku dulu yang mati. Nafan yang nausi, begini harus pun begini buah ham entini, buku dunia harus menyurai. Hamba buku fakon dafku hany, dafn angker kana nyurai. Wahai mohon dafni dal. Nous écoutons, voilà une douleur que nous y mettrons. Voyez mon beaucoup long d'années, ils sont venus avec mandal et voir la n'importe quel temps là-dedans.
1: Voyez,
0: et ils sont venus bien comment ils ne ils allent tout tout matin en leur voyage. Maintenant, quand vous êtes tout mal, vous voulez dire tout mal. Et ils sont pas sortis tout mal. N'a rien à manger pour ça. Quand là, il y a la voix de lui en nafsi. Yesune bebes mo ci bopam mo ngi sakku ma daw kon mo melni mbir yi lay waye xone e ndike abadizu ni fabi ki nga xamanteni moy borom teer gi am na itam ben way bu mu andal deke waji itam do mu na jay la ci e ndaw si ko ko nak moy wax borom keer gi nako atti bi dal ni la xona su fekkete ni yusuf mu ko tan dafa xotte ku ci kanam ko no xosu ko mo fen ndaw si mo wax deug su fekkante ni itam mu ko dafa xotte ku ci gannaawam mo yusuf ko no yusuf mo wax deug ndaw si mo mo fen bi ko pone na gis nga ne mu ko yusuf mu ngi xotte ku ci gannaaw lolou nak wone ne kon ndaw si mo nekul ci deug yusuf mo mo nek ci deug لو أنت القرآن نتلي لو شهد شاهد من

فلما رأى أمره قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم من بنو خالي بجد نشمس مبي يحتصل ممو خطيب تجناه

daf dogon ci keur bi rek demul fan day tam di ci bëgg bi waye fa lamma sami'at bi makrihin arsalat ilayhin wa atadat lahunna muttada'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj 'alayhin فلما رأينه أكبرنه وقلنا حرج لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ويطال كمان دون بجي خبر إيما خمينتين السم ملك دوسي جفتين خمونا لي بدل منا دلقنك مدادة دمنا ندام تاك أورغنيزي بين السرمي إيما تكنا أي مرمي جينا بالكورة بين الزبطاري ci la yi bitu nak ay murumi jigéenal ci bu doon

0: لم يفعل ما آمره بعجزما ولا يكون من الصاغرين.
1: يقول
0: ممكن ولا يتم لكن في مسألة مهمة

فاستجاب ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يا قداد من بؤتم يا نموس دقني إتم يخب المسل يوسف تفحجك النوي يا قداد كدوك جامدين خمتني يا نموس تريتم بؤيوين يا لطبالنك نموتي sakuna sakku yusuf bu ñu taxaw ci ñun ben bunt ñu def ci dem nak da di gis ci bir dina man di sama tan ya ko ci dekk bi nak ko yusuf wax top ma ko dal sakku wate itam e kon dara borom dara jena ci bir dekk bi e fu ñu genn ñu mëna joxal di tekki sama dal lo xamanteni wër na ma ni ma ko def

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوجي مبكي دكلو كدي جلو تنين تكاتو يا عليكم بأخم جسد ديبسيو كلمة الحق سنبوك شيخ أحمد التجاني نرجعو كدفا عندك سنبوك بأجب.

نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. نحكي جلدي بما بيسنتي جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم ديسنا لك

تعقدون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكنك من خميت أمو دخلنا عندهم موخنك بكني أمي هم بولدنان أنا جنو أن أعلنك دمك جند دم بول دول لنك جسن بغاشي ما نما على نيو نيو نيو نيو دول لكي تنجم دي نيو خينو دبتو جامتو نيو جندتي سيدون لأمك تخون نيو نيو دم عندك أنا جواهي يبنك بلو نيو جسن بغي دنكو بغي دنكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوك دي سن خلق سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دل سنو عندك سن بوك بابجة كسن إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دنجو كدي سن خارج سن صوبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كاتون يالا أكم باخم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خارج ببجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلتي مبكي دبلو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد تجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أكمباخم جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله جب

అనుకున్నాయి. ఎక్కువ మొయికీ జిందంటే అల్ల سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه فتوق ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي نكو ابا بكر منكو لبيك منكو جرم فكي جيكو

Akan non itim kisalum rich. Koko itim bunno perek mui satchimo. Ikon nopi, wakumala sak tij gimui tij buntu ay, wante sak la cip dof, dignite le cikirir. Fi sunti an ahmaqin aw jahilin sharafun, وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. نرتحون ينتي صلى الله عليه وسلم دان وخني رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. يعني يلي يرم جم جو خمني سو تجيجي من يمدي وخرج. Wah jadi ini kenjaring lu nyepri jaringnya.

ورناو وليس نتكي لتخ ما ورناو وليس نتكي موديني سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بكم جامجو سنسيكو تاردل نخفوك ننمام أدونا طوالة ركلة طوالة ركلة سنكو سمي أمرون لفوق يوم تبصنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملو كدي سن خريف سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سينة كي كاتنو يلا أكماخم كي سن إنسيون كلمة الحق أنك سن خريف بنجا.

تم لذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو باني سانت يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فسيني وقتانك يين تي تيم بو ام سولو مودي دما بغا توب دما بغا توب bat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nek waxu kesse kesse yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam, ndax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha, yen sama jaam yi nga xamanteni yene ngi ci dairatul iman, tub len jëm ci sen borom tub gu wër. Kon aye bobu daf ñuy wonne neke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamanteni yalla ci boppam moko diglé. Ñu ni qad manahana Allahu muhlatan lit-tawba qabla an yaquma al-kiramul katibun lit-tadwin fa qala sallallahu alayhi wa sallam inna sahiba ash-shimal لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. نين يالا ماي نيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بوكال رك ماي نيو ني توبكو لو جيتو malaika yi ñuy wax kiraman katibin, te modi malaika yi ñu fete ndey jor ak chamoñ ki di bindu lu bax ki di bindu satan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon. Yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup, nax so delo ci hadith de nga gis yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaka mi nga xamanteni mo fetti sa wallu chamoñ, yow julit bi bo defé bakkar malaka mi dana yekk ci khalimam du bindu dara, dana nek juroom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekke tuub nga ci juroom benni waxtu yoyu du bindu, su fekke tuubulo nak mu soga bindu. Kon yalla may nañu juroom benni waxtu ci bakkar bu mu mënti doon bo xamanteni toggon nañu ko def. Yalla may nañu digënté biñu défé bakkar bi ak bu bañ koy bind dana mat juroom benni waxtu, soko tuubé kenn du ko bind. Motax yoonte bi ne kon su fekké tuubulo ko nak danañu ko bind mu di benn bakkar rek, di benn bakkar rek nak. Lolu boko de xol da fay delu ci yermale yalla, waw ndax yalla bëgg na jubo jaamam
jambi kay lañuy xol nax mom bëgg na ju bop boromam wala deet way yalla mom dalal na loxo jaamam yi pour fasiyene ju bop ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني مصيبين بريتي نيت ني تاي مودي ني جيمو نيو جوبوك يالا ناخ نيغي موي سين بروم غودي اك بيتي موني صاح امنا سي كوريل بوغا خامتيني دنج لينا ناتو خيب بكار يو ناو يي با صاح فاليتو نيو كو فاليو نيو بكار يو ناو يي amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakar yu ndaw mo len di andil ay musibe yu reuy ak yomal xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambur bu jigen bu la romb ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappe toni lolu bakar la waye yow lu dagan nga ko jappe lu jaadu itam nga ko jappe fek itam bakar la bo genee di bakar

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دبلوكادي سن خريت سن صبي شيخ احمد التجاني لو دلوسينا تي كاتون يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت فابجا.

لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam tay dañ leena andil waxtan wam solo mu di alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeenel mo ki gis genné alquran modi tere bi nga xamanteni modi dusturul muslimin di constitution julit ni lepp lu julit di wut mu ngi ci bir alquran kon julit warul jegi alquran di jegani fenen motax ñu wax ni fa innal quran al azim fi ghayati tabaqat al fasahah wal balagha وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis ngeen ni alquran mo fete lepp kaw gis ngeen ni fasagi alquran am ben wax amuko gis ngeen ni itam balagha bi nek ci alquran wax bu jot wax bu jek wax bu yiw wax bu matale lepp gis ngeen ni ci alquran rek la ne gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba léegi gisuñu ci wàllu wax daraja bu ni toll fa mu yegg itam benn wax yeggewu fa moo tax yàlla di wax jullit ñi naan leen afala yatadabbaruuna alquran yow yonent bi waxal jullit ñi xanaa ñoom settantaluñu alquran mu waxaat ci beneen aaya ni su fekkonte ni jinne yi ak nit ñi dañu dajalo woon di dimbalante pour ñu jéem a wut téere bu mel ni alquran wala bu ko xaw a niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtalayu kàttan. Kon yàlla lancé na défi jëm ci bépp waxkat jëm ci bépp pànk mu nga xamante ni taxaw na pour opposer alquran di wane xam-xamam di wane balaxam di wane fasaxam. Yàlla nee na kuy jinne yaag punkali cheytaane yaag fóore yaag borom xam-xam yi ngeen naw ñépp bu ñu dajalo woon doon dimbalante duñu indi lu mel ni benn xaraf ci alquran. Kon gis ne ni alquran nekk na fi aala almaratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة. يوني القرآن ومنجي أي مرتبة يري noonu itam la lamboo ay njëriñ yu bari
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappandal mu di wax bu ñewont wax bo xamne boko de wax te fekk ngeema ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñ ak kiimtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ci ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lolu tax yalla wax ci alquran ne قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخاتني ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن سفك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre bu fekkonte ni geej gi dafa nekk encre li fi nekk ci garab yépp nekk ay plim nekk khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci biir alquran neena danañu bind ba geej ya jeex ñu bind ba khalima yépp dam te itam lañu bind azakala ca la def kon nga xamni kon alquran ay secretum barina ay secretum itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tolok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar way wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون

كافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

يوقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولجي مبكي دقلو كالي سن خادس سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة أندك سن مبكي عبد الله جوب جي سن إمسيون كلمة الحق

0: أجلك وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
1: الله الله الله الله أكبر
2: الله يفتح عليك.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. سبحان الله.

0: الله
1: الله
0: يا شيخ
1: عليك أكبر
0: سيد سيد
1: الله
0: يكرمك
1: الله
0: يفتح عليك
1: سبحانك يا كريم
0: الله.
2: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي دوليدي بوكي دبلو كالي سين خري سين سوبي شان احمد تجاني اللو دلو سيناتي كاتو ميالا اكبا خام تسين اميسيو كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي ñi sant yalla mi nga xamanteni ñu ngi dimbaniku ci mom di sakku itam ñup ci mom di sakku ci mom mu jéggal ñu suñu bakkar di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf képp ku yalla gindi amul kenn ku la mëna sank képp ku yalla mandu ci mom bayiko ci cankute amul kenn ku la mëna gindi ñuy séddi di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la amul kenn ku mu bokkal dara te itam duñ ko bokkale kenn ñuy séddi ne muhammad jaamu yàlla la ndawam la moo ko yónni jox ko njub yónni ko itam ci diine dëgg diine jooju nag fete kaw diine yépp te yàlla doy ko ca seede sëkk yàlla mu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur mu tudd bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna mu tuddee ko nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéwalu borom

وتعالى وحدنا إنا جعلنا الشياطين أولياء لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا يلا نينا ينتينيو باي شيطاني نينا يو أندك غانيغا خمينتيني غمونيو يلا يسنغ بو أمول ليمان شيطاني أندك يو شيطاني أندك يو سوغان دفين برينا لاي دف نيني دي لا جاجي تسا يون دي تنك do faalé sax war yi lay war lutax do ko faalé ndax shaytané bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi nan sangara te shaytané and ak mom shaytané fexé bu muy nan sangara waye amul conscience bu ko won né ko shaytané ngi and ak yow bari na ko xamanteni tay jog na guddi soldalam fasiyene addu kalpé té xamul né shaytané and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko wone shaytané mo and ak mom.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وكريمي أكلكو جن تيار دون جن يدخلوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجيتوك أك سرين باب مالكسي mu indi ay kaddu yu bawo ci Seyd Ahmed Tidiane Sy maktum ngir yëkle xew xew bu mag buy am la 27 insha allah taala ca foir. Bismillah sinka malik.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Maa ngi leen di nuyu, di leen jotal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتي يالله جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم